0: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: ادي رسولا يباوا لبي آيت ايورين ادو اهي هندو ايورين حق بين انغم سبب ايورين لوت كرنايم فري اوهيتن خليغ فان دك ودا غنوانو ايورين بنته علمنگه وري رسكلا کوه علمن ایمان وجئی موئے فہیں ہیکوا

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV medge menduru namadu gutuge bangiya bangidwa malaya male karigara taka medge menduru namadu gutuwe baragade haminetuka demigenes teni kirit kuruan kiyawu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا
2: نورو.

صالح عملتكم اولون ميهم كابه اولون اتشكا امدو اورنگه مچكا كوشن نته ابهي رااي ادي انون تكد حرام كوروونگه كورين اتكد بينون كوري ميهونگه مچكا كوشن نته اي اورن تقوا ويروي ايمان وي صالح عملت كولنمي دم مستقوا ويروي ايمان وينمي دم مستقوا ويروي عملت رنگل كولنمي احسان ترين دكي الله لو بيو ودگم بيته

0: عدلوري دفير هنون هيكي كورون هوتة نواتة تيباميهم بيموغا دطر فطركم ولنكم مرغ مصيبة تيباميهم نجه جنما تيباميهم نوم ميهم ترين دميهم هيكي كورون هوتة ادميهم هيكي بها مدوغا تيباميهم شك وجنما نمادوغ فهم تيباميهم ادميهم هفاتانيه دن ادهكين اللہ گندی ہوا قرآنی امیہ کی ابہی امیہ کٹکا ہوا قروے میہ کی گیتماگ میہ کمگا ویس احویاں ابس اگن اطلافان واکمشائی اللہ کے حکبس تیممن ونہنا نکرا کمشے اہن اکن کفنم ایرن ہمکشن تیممن واہشی فاف ورنگ ترین
1: فَإِنْ عُثِرَ

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تمتے سبھی میرے گے مغرب نماز گت کے بانگ گیا بانگ دعا مالا مال کاری گا ورت تک میرے گے مغرب نماز گت ہوئی ہگڑی ام منٹ کا تنگرستری کیرت قران کیوں

0: صدق الله العظيم.
1: تمت اسوي كيرت قران كيو ميرهغه مغرب نماذ گوتگه بانگیا بانگیتوا اد كيرت قران گنس نمفو تم ميگڈیگه کوریا تانی ہدایتگه مو می پروگرام اكو
2: ہدایت

كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

0: وما أدراك ما سجين
1: وما أدراك ما سجين وما أدراك ما فريهم كلا كاف قابا فيلي فريهم كفا ميم أدا كوراني

0: على الأرائك ينظرون تعرف في
1: عين
0: تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم
1: يسقون من رحيق يسقون من رحيق مختوم
0: يسقون من رحيق مختوم

0: في الضين هذيك يابا.
1: وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.

0: تفعلون؟
1: فوزي في لارو فشانك يا بدا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكو دي ام اتبار كوروه باوريا
1: ديهراج جيگ ادو
0: انها ساترس تك سالس نوه كيلو هرتز ميديم ويف ارتها نوه ميگا هرتز اف ام باند

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ فتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجيتوا مالي عمالي كاري قدتك ميريغ فتيس نماد وغتوغي حتر قدي سالي ستر منتك دمي جنستيني كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.